0: Zebadang.
1: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
2: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
3: شلومو دالوهايو.

0: مرحبا مار وحبا، تحياتي أعزائي المستمعين الكرام. اليوم الجمعة 22 من شهر أيار مايو سنة 2026. معكم على المباشر كما كل يوم جمعة الساعة 3، ومعكم دينا سليم حنحن. FM 98.1 اللي بحب يسمعنا عن طريق الانترنت www.4eb.org.au. أعزائي كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدنا نحاور، بيكون معنا ضيف عزيز، ضيف شاب حلو موهوب معانا،
1: ديمتري أنقيري.
0: أهلين ديمتري، كيفك؟
1: شكرا لاستضافتك، أنا منيح، كيفك أنت؟
0: الحمد لله. رح نتمتع اليوم بالموسيقى، رح نتمتع اليوم بحوارنا مع موسيقار موهوب موجود في بريسبن، ونتعرف عليه أكتر. لكن بالأول كيف اعتدنا، نروح على حكمة اليوم وأغنية، بعدين نرجع لديمتريوس.

0: في الموسيقى تقترب الروح من الروح.
1: ننتقل معاكم لفقرة أنا المصري. فنان من نجوم السينما المصرية، من كبار صناعها من بداية الأربعينيات وحتى رحيله في منتصف الخمسينيات، كتب وأنتج وأخرج العديد من الأفلام اللي كان نجمها وبطلها الأول أيضا. أنا المصري النهاردة عن الفنان الكبير أنور ودي في ذكرى رحيله اللي بتوافق 14 مايو سنة 1955. نتابع.
0: أعزائي، أنا جبت خصوصي لأن الأسبوع اللي فات نسيت أني أحكي عن أنور وجدي. إحنا منقول عن أنور وجدي هذول الناس الخالدين اللي تركوا لنا أغاني كتير حلوة أكيد. لذلك منرجع عند الأغنية اللي هي لعمرو دياب، خليكم معي.

0: في المساءات التي تعجز فيها الكلمات عن حمل ما نشعر به تولد الموسيقى، ليس فن فقط بل حياة كاملة تعاش بين نغمة وصمت، بين وتر يرتجف وقلب يحاول أن يقول شيئا لا يقال. ضيفنا اليوم لم يختر الموسيقى طريقا للشهرة، بل اختارها وطنا للروح ومساحة يختبئ فيها التعب وتولد منها الأحلام. معه سنتحدث عن البدايات الأولى، عن الخوف الذي يسبق المسرح، عن الألحان التي تشبه العمر، وعن الموسيقى حين تصبح ذاكرة لا تموت. أهلا بكم في هذا اللقاء الذي نحاول فيه أن نصغي إلى ضيفنا ديمتري أنكيري، لا إلى الكلمات فقط بل إلى ما تخفيه الموسيقى خلفها. أهلا ديمتري.
1: شكرا، أهلا فيك.
0: إن شاء الله تكون عجبتك المقدمة.
1: رائع رائع جدا، شكرا كتير. وفعلا بلشت شك أنه حضرتك عندك خلفيات موسيقية، بتعزفي على شيء آلة أو متعلمة شيء موسيقي، لأنه الحكي كان جدا جميل.
0: كنت بالسباي درست على الأكورديون.
1: حلو.
0: وما كملتش، كنت صغيرة، والدي الله يرحمه قال لا بنت حرام صغيرة خلاها تكبر وبعدين وهيك شغلات. احنا عيلة بتحب الموسيقى وتحب الفن بتحب الأدب، لكن ما طلعش منه ولا واحد موسيقي.
1: عادي عادي،
0: انا سميعة.
1: المهم ايه، المهم نسمع موسيقى. كتير بيعمل فرق هذا الشيء بحياتنا،
0: كتير بيعمل اشي حلو. انا من النوع اللي كتير بتابع القنوات والبرامج، وكنت أتابع تلفزيون يعني من صغري. المهم أنه أنا مهتم كتير في برنامجنا اليوم نتعرف على موسيقار مثلك. أنت شاب شقت طريقك من ولا إشي، كيف أنا فهمت، إجيت على بريسبن إلكو أنت وأهلك وأخوك، من وجهة تحية لأهلك على الأخلاق الدمثة اللي ربوك فيها. أنا بعرف أخوك منيح جورج.
1: شكرا.
0: بحس انك انت بالفعل انسان عندك مهمة، عندك مشروع كبير بدك تحققه. احكي لنا عن مشروعك كمان دور.
1: صح، بالاول مثل ما بتعرفي الواحد لما يغير بلد يغير ثقافة جديدة بده شوي وقت ليتأقلم. انا حسيت نوعا ما انه بلشت اكبر، صرت 30 سنة عمري وقت جيت على استراليا تقريبا، فحسيت بالمسؤولية انه لازم اعمل شيء. وبما انه هي البلد بلد الفرص انا بسميها، فليش حتى ما ارجع للشيء يلي مثل ما ذكرتي بغذي لي روحي، يلي انا بستمتع وانا عم بعمله. فقررت اعمل مشروع موسيقي.
0: حلو. واحنا عرفنا انه انتو كمان غطينا ببرامجنا سابق، برنامجنا سابقا عن الحفل اللي عملتوه بساند جيت، كان صح. حفل كتير بمناسبة عيد الأم، عيد الأم الأسترالي. للأسف أنا ما حضرتش، كنت مريضة كتير وقتها. تاني مرة بحضركوش، أما إن شاء الله المرة الثالثة تكون ثابتة. وحكولي كتير وشفت كتير فيديوهات، يعني أنت بتآمن إنه الموسيقى تشفي الإنسان من حزنه؟
1: أكيد أكيد بآمن. بآمن أنه الموسيقى بتشفي الإنسان من حزنه، الإنسان يلي عم يعمل الموسيقى أو عم يؤدي الموسيقى، والإنسان يلي عم يسمع الموسيقى كمان.
0: بالفعل. يعني أنت وإنت صغير بينت هاي الموهبة اللي عندك ولا إمتى بينت أكثر شيء؟
1: صراحة أهلي لاحظوا أنه أنا بحط إذني بسمع على أي محل جاي منه موسيقى، فشجعوني. كان عمري 4 سنين طبعاً أنا ما بفهم شيء. فهن حطوني بمعهد، وفي استاذ مثل ما بيقولوا تبناني، وتطورت الموسيقى من وقتها. يعني انا وعيت لقيت حالي مثل المدرسه مثل الموسيقى، هو شيء يومي انا بعمله بحياتي.
0: في عندكم حدا بالعيله بالموسيقى يعني له باع بالموسيقى؟
1: بابا بيحب يعزف على الجيتار، كان يعزف على الجيتار، فهو التشجيع الاكبر كان منه كمان.
0: وما كانش يغني؟
1: بغني شوي يعني بنطاق العائلة.
0: يعني شو ولكن... أصد بفلسطين عندنا مثلا بكون واحد صوته حلو مثلا، بكون في أعداد هيك بيغني بطرب الآخرين والآخرين بصير يغنوا.
1: رسمة مثل الموسيقى، هو شيء يومي أنا بعمله بحياتي.
0: في عندكم حدا بالعائلة بالموسيقى يعني له باع بالموسيقى؟
1: بابا بيحب يعزف على الجيتار، كان يعزف على الجيتار، فهو التشجيع الأكبر كان منه كمان.
0: وما كانش يغني؟
1: بغني شوي يعني بنطاق العائلة.
0: يعني شو ولكن...

0: فكان تشجيع من النوم بشكل اساسي.
1: يعني ليش بقول لك ده الحكي؟ لانه عمي برضه الله يرحمه، كل انصاره ببيت الحق بيقولوا، كان يرتل بالكنيسة. هو كان ماسك التراتيل كليتها بالكنيسة اللد، اللي هي كنيسة كتير مشهورة، اللي إجا نقله رفات مار جورجيوس وموجودة هناك، لأنه أصلا من اللد هو مار جورجيوس. وهاي الكنيسة انبنت، وجدي وورت أولاده، هو كان يصلي بالكنيسة، ورت أولاده التراتيل. لليوم أولادهم، يعني أولاد عم أولادهم كمان مسكين الكنيسة، والكنيسة عاد سياحية يعني. عاد لما كان يرتل، كان تنقله الإذاعة بوقت عيد مار جورجيوس أو عيد لد بسموه، كان عنده صوت أخاذ بالغناء كمان
0: كتير حلو.
1: لما كنا نقعد، كنا وكان في أعراس، كان هو يغني ويتحفنا بصوته، صوت ومنظر وكل شيء. يمكن هذا الشيء كمان طبعا، اني انا كنت احب اسمع عمي، كل ما كنت اروح لعنده اقول له عمي احكي لي عن عبد الوهاب شوي، احكي لي عن اسمهان، احكي لي عن هيك. كان ملم وكان دارس يعني، لذلك جميل. كمان البيت له طبيعته، انه الواحد طلع انه يحب الموسيقى ويتذوق الحياه والسعاده عن طريق النغمه الحلوه المسموعه.
0: صح.
1: كان عندكم راديو؟
0: كان عنا راديو
1: ولا بطل في راديو عيامكم؟
0: كان عنا راديو، بس أنا اللي بتذكره منيح إنه وقت أنا يعني صرت خلينا نقول بالابتدائي وهيك، بابا وماما جابوا لنا مسجلة خصوصي مشان أنا أجيب سيديات وأقعد أسمع. من قبل ما كان في عنا موبايلات صح. فأنا بتذكر أنه كنت صمد لأشتري سي دي معين، كان بوقتها ياني كتير معروف، بوقتها أندري ريو، كنت جيب سي ديات أو بيانو جاز، كنت أقعد وأسمع وحاول أعزف هذا الشيء على البيانو اللي عندي.
1: أنت هلأ بتعزف على أي آلة؟
0: أنا دارس بيانو و بيركوشنز. يس.
1: يعني شو هي الآلة الأكثر أقرب إلى روحك؟
0: بيانو أكيد.
1: ليش؟
0: الميزة اللي بالبيانو، بغض النظر انه هذا الشيء اللي عزفته من انا وصغير وتربيت عليه وكبرت عليه، الميزة بالبيانو انه هي آلة فيك تعزفي عليها شيء اسمه ميلودي، يلي هي النغمة الأساسية تبع الغنية، بالإضافة لمشاركة بالإيد اليسار.
1: حلو.
0: فأنت كموسيقى أو كمعزوفة أو كغنية كافي تعزفيها بس على البيانو لا تستمتعي فيها.
1: كنت تعزف على البيانو الموسيقى العالمية؟
0: صح، درست كلاسيك.
1: كلاسيك ليش؟ لأنه بنات التنتين كان أنا بيانو طبعا بالبلاد، درستهم، كان كمان بالكونسرفتوار بيانو، كان يجي يعزفوا، كان يعملوا ستال وهيك شغلات، وكانت تدرسهم تيجي على البيت مدرسة روسية. كانت علامة كلاسيك يعني كل وقت، ولليوم هن بيعزفوا يعني، بس الحياة أخذتهم وبطلوا كتير يعني مهتمين بهذا الموضوع. عندي بنت صوتها كمان رائع كتير، بس هي موجودة بملبورن. لو موجودة هين كان فاتت معك بالفرقة.
0: ياريت.
1: يعني قصة الموسيقى حب أبدي لا ينتسى.
0: صح.
1: حب جمال اللي بعت الإنسان، إنه بالفعل إنه هو إنسان رومانسي، إنسان بحب الحياة، إنسان محب لكل صوت عذب، كل صوت جميل. بدنا نروح هلأ على عسل الحلان في صغيرة ونرجع.
0: أوكي.
1: ولا أنت حابب في إشي هنا؟ حبيبي أنا بعرفش مين هشام الحج، بتعرفه؟
0: فينا نسمع، نجرب
1: نسمع نجربه. يلا
0: يلا.

0: ديمتري بتعرف هاي الأغنية؟
1: صدقيني لا ما بعرف.
0: أول مرة بتسمعها.
1: أول مرة بسمعها بس حبيت بالأول في مثل بزق بلشت الغنية مثل بزق فأخذتنا شوي على الستايل تبع الكلتشر تبعنا صح تبع الثقافة تبعنا.
0: بالفعل أنا بعرفش من هو سمعت الأغنية عجبتني نزلتها. كلماتها كمان حلوة. طيب أوكي خلينا نسمعها وبندي أسألك سؤال. إيش أكتر مقطوعة موسيقية بتأثر فيك؟ يعني بتكون أنت مثلا اشتغلت وتعبت وهلكت جيت بدك تصفي ذهنك شو المقطوعة اللي بتحب أكتر شيء تسمعها؟
1: إذا عم نحكي كلاسيك ولا عم نحكي ممكن غنية؟
0: البدكية.
1: إذا غنية فكيفك أنت فيروز؟ بسبب زياد رحباني. بسبب زياد. الموسيقى البيانو اللي فيها.
0: انت شو رايك بزياد الرحباني؟
1: انا برايي انه هو شخص فوت على الوطن العربي نوع موسيقى لسه ما كان فايت على الوطن العربي بهالدرجه وعمل صياغه له باسلوبه. فعطى لون هلا اي حدا بيعزف على البيانو بهي الطريقه بيقولوا له انت عم تعزف مثل زياد الرحباني. فهذا تميز لحاله.
0: عنده ستايل.
1: عنده ستايل صح. عنده
0: ستايله جدا حلو مع انه هو
1: جدا مميز.
0: فيش عنده تع نقول
1: شوفة حال صح.
0: كتير إنسان متواضع
1: صح.
0: كتير إنسان يعني كيف بقولوا على الأرض يعني مش فيش عنده تكبر وهذا إشي كتير رائع. الفنان لازم يكون هيك
1: صح
0: مزبوط يعني. أوكي منيح. المهم إيش هي الفكرة الموسيقية عندك هلا؟ تيجي الفكرة من الصمت ولا من الضجيج؟
1: صراحة بحس الفكرة الموسيقية بتجي من الواقع لأنه أنا بس أفكر بالموسيقى كمان بفكر بالواقع والمجتمع اللي حولي مثل ما طلعت فكرة كورال شمس للسيدات فهي طلعت من الواقع أنه في مجموعة سيدات موجودين بالمجتمع بحاجة لشي يعبوا فيهم وقتهم بنفس الوقت يكون مفيد وأنا عندي شغفي بالموسيقى فخليني بلش هالمشروع. فحاليا انا عم برتاح شوي خلينا نقول بعد طبعاً. بعد الحفله ف نوعا ما هلا انا عم بلعب دور المتلقي عم بسمع الحياه هلا كيف عم بسمع الفيدباك من العالم كمان
0: عم تسمع الفيديوهات كمان
1: عم بسمع الفيديوهات اكيد وراجعناه هون وقعدنا الاسبوع الماضي مع الكورال وحكينا الملاحظات فعم نحط خطه للتطور وكمان عم بحط خطة ممكن لأشياء تانية جديدة تكون موجودة.
0: يعني لكم فكرة بالرأس شيء جديد
1: صراحة في فكرة يلي هي
0: ولا already... لسه مش طالعة
1: لا في فكرة already عم نشتغل عليها أنا وشباب وصبايا هنين بيعزفوا وبيغنوا سميناها باند ميدلي بعض منهم كان مشارك
0: إيش يعني المعنى؟
1: هي عبارة عن باند مجموعة صغيرة من العازفين والموسيقيين
0: مدلي يعني مدلي؟
1: مدلي يعني مجموعة أغاني موصولين بعض
0: حلو حلو
1: فسمينا الباند مدلي وبإذن الله لح تكون عنا حفلة إذا مو هي السنة الجاي كغناء وعزف سوا.
0: حلو ممتاز. ويعني أنتوا هلا وقفتوا فرقة شمس استراحة هلا؟
1: لا ما عنا استراحة
0: مكملين يعني؟
1: يس بس عملنا هداك الأسبوع تقييم ولكن نحن مستمرين رجعنا بلشنا هذا الأحد مثل العادة لقائنا بيكون أسبوعي وعم نحضر لمشاركات لحد تكون واحدة من
0: نفس الأغاني أنتوا عم تتمرنوا هلا؟
1: لا هلا لح يكون في برنامج جديد
0: في برنامج جديد صح. أوكي بعد البرنامج عم حضرت لك على فكرة ناس نصين قلت لك خلينا نعمل تعاون أنا وياك أنا بكتب النص وأنت بتختار الموسيقى حسب النص تكون مسرحية غنائية حضرت النص وجاهز بس نخلص إن شاء الله بتطلع عليه وبيكون في عندك أفكار جديدة
1: كتير حلوة الفكرة
0: بفكر إنه إحنا هون كناس اللي بيقدروا يعملوا شيء كمان عامر معنا والياس معنا إن شاء الله اللي نقدر نعمل شيء ببريزبين اللي بالفعل يخلد يعني شيء اللي إحنا نترك بصمة
1: صح
0: اللي بيقدر يعمل شيء يعمل
1: صح
0: اللي ما بيقدر يسمع ويعطينا رأيه بس ما يحبط هذا كتير إشي مهم
1: 100%
0: في كتير ناس بتحس إنه بتحب بس تنتقد
1: النقد مو سيء ولكن حسب هدفي من هذا النقد إذا أنا هدفي بناء إذا أنا هدفي إنه طور الشخص اللي مقابلي فأنا في عندي أسلوب ممكن أقدم فيه هي النصيحة أو هذا النقد
0: يعني انت من النوع اللي مع النقد بس
1: انا مع النقد بناء. اكيد بس يكون بناء صح.
0: اوكي شو رايك بالموسيقى العراقيه كيف انت وياها؟
1: صراحه ما عندي خلفيه كتير كبيره بس كاظم الساهر كمان في عن
0: انا حاطه هون لإلهام المدفع
1: إلهام مدفع يس اكيد بنحب نسمع
0: شو رايك؟ يلا

0: كم احلى الموسيقى هي موسيقى بذوق، برضو فيها بذوق.
1: صح، كان اولتها بذوق وكمان فيها بقلبها بذوق. صح.
0: اه يونانية، انا موسيقى يونانية.
1: صح، قريبة لليوناني، الموسيقى اليونانية التركية والعربية، خلينا نقول هذا محيط الميدل ايست. تقريبا نتشارك بكتير موسيقى بين بعض.
0: صح، كتير حلو. بتعرف الموسيقى هي لغة عالمية، احنا بنعرف هذا الشيء. شو رأيك بهاي الأغنية؟ أول مرة تسمعها برضو؟ أنا أول مرة بفاجئك.
1: صح صح صح. مع أنه سمعان لها مدفعي، بس أول مرة بسمعها وأول مرة بفهم الغنية من أول مرة. بحس أوقات الأغاني تبع
0: العراقية شوي صعبة،
1: العراقية شوي صعب نفهم اللهجة دغري. عم بتذكر وقت سمعت مثلا خطار، فرحت على الترجمة أو رحت على الكلمات شوي لأفهم أكثر الغنية.
0: معكش أصدقاء عراقيين يشرحوا لك؟
1: بسوريا من غير يوم وقت صارت الحرب ونزحوا أخوتنا العراقية، فصار عندي شوية رفقات وهون عندي كمان شوية رفقات.
0: في يعني،
1: بس ماني أخذ أنا على اللهجة.
0: مش يعني بتسمعش اللون العراقي بعيد عنك؟
1: بعيد شوي. يس.
0: وشو مع اللون المصري؟
1: لون مصري متعودين عليه مع الأغاني، مع الأفلام، مع المسلسلات. أكيد. يس.
0: يعني كتير حلو. يعني إحنا بجيب بهذا الجيل، يعني لا طلع أنا أكبر منك أكيد، أنا ربيت على ناظم الغزالي. لما إجا كاظم الساهر أنا انسحرت بأغانيه. يعني لما كنت مثلا أرجع من الشغل تعبانة أحط كاظم الساهر أرتاح أروق قبل ما أوصل على البيت. بالبيت شغل جديد، يعني يوم جديد بيكون بدك تحضر أكل للأولاد. ويعني لما كان كاظم الساهر يطلع ويقعد يغني أحس حالي إني بالفعل إني أنا عم بتذوق الفن العراقي. بس شو مع كاظم؟ كان أخذ كلمات نزار قباني.
1: صح،
0: خلانا نفهمه أكتر.
1: عم يحكي فصحى
0: نزار قباني، كلنا بنعرفه، لغته هويني. يعني كل يعني كل العرب بيعرفوا نزار قباني. حتى لما ترجع مثلا عند كاظم الساهر على الألحان القديمة بدك زي ما حكيت قبل شوي تصغي للكلمات عشان تفهم شو عم بيقول.
1: صح.
0: يعني بس برضو احنا في عنا كتير ناس مستمعين عراقيين تعبانين علي. بعتت لي واحد بتقول ليش بتحطيش اغاني عراقيه؟
1: خلص
0: خلص اليوم حطينا وراح نحط كمان كاظم الساهر
1: اكيد.
0: ديمتري، الحانك بتعكس حالتك النفسيه وانت تالف فيها، انت مؤلف كمان؟
1: ما فيني اقول عن حالي مؤلف، بحس الكلمه كتير كبيره. بحس حتى نقول انه مؤلف لازم يكون في كتير اعمال انعملت وطلعت لجمهور
0: وسمعوا العالم.
1: في محاولات، خلينا نقول. يس. انا في محاولات، في توزيع مثلا يلي هو بوزع بين الالات، كل اله شو عم تعزف. ولكن في محاولات تاليف مو اكثر.
0: يعني امتى بتحاول؟ بدي احاول اني انا هلا اعمل شيء. امتى؟
1: لما يكون عندي هدف. فانا بيكون عندي هدف، خلينا نقول عندي هالباند أو عندي هالكورال وأنا بدي أعمل غنية إلون. فأنا عندي الهدف فبقعد وبركز عليه.
0: أنت لما بدك يكون عندك هدف أنك أنت تعمل توزيع لأغنية، بتروح للسلم الموسيقي وبتكتبها بالسلم الموسيقي ولا لا؟
1: قبل كل شيء بتطلع على قدرات المغنيين، هذا أهم شيء. لأنه على حسب قدرات المغنيين أنت بدك توزعي الموسيقى، حتى ما تكون الطبقة كتير عالية أو كتير واطية.
0: هلا بدي اسالك بشكل اخر. كاظم الساهر لما هو بده يبدع بالالحان، بيغني بالاول ولا بيكتب الموسيقى بالاول؟
1: بحس حسب الشخص. في اشخاص موسيقيين حتى يلي بيكتبوا بيانو، خلينا نقول، في اشخاص بيقولوا الموسيقى براسهم، بيكتبوها نوطه بعدين بيعزفوها. في اشخاص بيعزفوا بيجربوا بعدين بيكتبوا.
0: انت بالفرقه بتعلم السلم الموسيقي؟
1: اكيد
0: بتعلمه.
1: اكيد.
0: اوكي، امتى في عندك اول درس عشان اتعلم منك؟
1: اي مت ما بتحبي.
0: لا جد حاب اتعلم السلم الموسيقي. انا
1: اي مت ما بتحبي فينا نقعد وناخذ مبادئ.
0: درسنا الموسيقى واحنا بالابتدائيه، يعني السنوات كتير بعيده. برضو استاذ كان هو مغني اسمه سليم، اجا من سوريا بس هن بغيروا اسمائهم.
1: تمام.
0: يعلمنا على السلم الموسيقي وكان يعزف لنا، يقولنا يحذروا ايش هاي الموسيقى لمين. كنت انا دائما اعرف.
1: حلو.
0: هلا انا نسيت شو السلم الموسيقي، بس اذا انت عامل لك كورس قول لي انا جاي احضر اتعلم منك كيف بكتبوا النوتة.
1: كتابة النوتة ما أنا أفضل شيء هو مبلش فيه إنه كيف أنا بكتب النوتة. أول شيء بتعلم كيف بقرأ النوتة وكيف بعرف العلامات، علامة ورا علامة، وبعدين بقرأ ألحان بسيطة. بعد ما أقرأ ألحان بسيطة طبعا بعد وقت منيح بقدر أعزف على شيء آلة، وبس أعزف على شيء آلة بصير أنا قدران أبدع، خلينا نقول، وأكتب أنا شيء لقدام. طبعا
0: يعني نجيب معنا دفتر عن سلم الموسيقى ولا ما نجيبه معنا؟
1: لا أجيبه معكم شيء، كل شيء عندي
0: وأنا
1: بعلمكم عليه. صح،
0: هذا كتير حلو، بس بقدرش أكون أنا مع الفرقة لأن أنا كتير ملتزمة بشغلات تانية، بقدرش ألتزم معك، بس مستعدة أتعلم منك شوية شغلات أكيد. بالموسيقى، وهذا إشي كتير بحفزني أني أنا أحب الموسيقى أكثر ما أنا بحبها هلا.
1: أكيد، ليش لا؟
0: أنا كتير بحب الموسيقى، أنا حياتي كلها للموسيقى. أوكي، بناش نحكي عن نفسنا كتير، تأخذونيش اللي عم بسمعني، مرات أنا بدخل حياتي الشخصية بالحوار. ليه؟ أنا بشعر أني أنا لما بحاور إنسان بأشياء بحبها بيطلع عندي شغلات اللي أنا كمان بحبها، عشان هيك أنا بشارككم في معلوماتي. بعدين العمر مرة، في عندي تجارب كتير ممكن ديمتري يتعلم مني شغلات.
1: أكيد أكيد، يكونوا
0: بتعلم يعني شغل. طلعت أغنيات تنتين ديمتري ما كانش سامعهم أبدا.
1: صح صح،
0: تعال نروح عند كاظم الساهر ونرجع.
1: يلا.

0: ديمتري، شو رايك بهالاغنية
1: جميلة جدا،
0: وحتى هاي الاغنية من 2003.
1: يس جميلة جدا، الانترو كان جدا رائع بالبيانو وبعدين البيز فات، جدا جدا انترو رائع، وذكرتني على القوافي تبعها والستايل تبع الميوزك تبعها باغنية شقام. إذا تعرفيها لينا شمميان. أيوة طبعاً. لها ريكورد كتير حلو فيها. فأي كمان نفس تقريبا الستايل ميوزيك، أكيد أبطأ كزمن ولكن نفس القوافي تقريبا كمان.
0: حلو. لمين بتقول صباح وكي سكر؟
1: صباح وكي سكر لأمي.
0: منقولها أهلين فيك أمي.
1: ريما هي اسمها. يس ريما طعمي.
0: أمي الكبير أنت ولا أخو؟
1: أم ديمتري.
0: أم ديمتري. جود. أنت مفق... يعني تشوف أنا يعني بفخر. أهلين ريما. كازم الساهر حدف هون كتير كلمات جريئة علشان يقدر كمان يضمنها للأغنية. وقتها قعد مع نزار قباني، يعني كان ينطقي كمان كازم الساهر عنده انتقام بالكلمات. هلأ تيجي مثلا شاعر يقدم لك قصيدة يقول لك وزعها انت انت مش ملحن كبير كتير مثل كاظم، ان شاء الله بتصير. بس اذا الشاعر قال لك لا بسمحش انك انت تحذف، شو بتعمل؟ بتترك القصيدة بتقول له بديش اياها ولا بتحاول تقنعه؟
1: انا حدا كتير بهتم بالكلمات. حتى اذا بدنا نعمل شيء مع باند او مع كورال، بحاول انتقل الغنية لكلماتها ما تكون تجرح او كلماتها ما تكون
0: جريئة. يعني
1: جريئة. يس انا بحاول بعد إذا بدي أقول شيء وعاجبني اللحن ممكن أقول المقطع اللي هو ما فيه أشياء ممكن تخدش حياة أو تزعج عالم.
0: ليش؟
1: لأنه أنا إذا عم بتلقى غنية في ألحان جدا جدا جميلة، ولكن للأسف أنا كمستمع ما بقدر أسمع لأنه فيها كلمات ما منيحة. فبتهربني
0: يعني
1: منه.
0: عدم جرأة ولا بدك تعيش حياة هادئة؟ انت انسان هادئ بدك تعيش حياة هادئة،
1: صح؟
0: بدكش تتطرق لاشياء اللي تجيب لك سؤال وجواب ونقاشات وحوارات،
1: صح؟ وخاصة هي ما انا طبيعتي انا. يعني انا ماني متربي بهي الطريقة انه انا بعبر بطريقة سيئة، لا بالحكي ولا بالموسيقى.
0: بالفعل حلو، انت بتعبر عن طريق موسيقى، انت انسان رومانسي. تمام. بدك تكون رحلتك الفنية رومانسية هادئة حلوة، بدكش تكون فيها مشاكل او مناوشات. طيب نرجع أسأل للفرقة اللي أنت قدمتها، بتقولي أنت في فرقة شباب كمان،
1: صح؟ مؤخرا بعد أول حفلة عملناها بلشنا نكبر كورال شمس، فصار عنا شمس للرجال كمان. كان معنا بهي الحفلة 5 رجال،
0: أصواتهم رائعة.
1: نشكر الله.
0: أنا بقول لك يعني بشهد.
1: صح صح. حقيقة جدا هن موهوبين، يعني مع إنه كل حدا من خلفية عمل شكل، ولكن جميعهم الحمد لله هيك بيحبوا الموسيقى وعندهم شغف للموسيقى.
0: على فكرة كليتهم تقريبا عملت معهم حوارات وعملنا كان عندنا باند قبل ما أنتوا تيجوا. كان عندنا باند كان فيه 15 موسيقار فكرة، يعني عشان يكون عارف. سميته شموس. انت فرقة شمس كنت بسميته شموس. المهم انه في منهم بعد ما اجوا لهون والتقينا معهم عملنا كمان موسيقى هي عاد روزنا، سميناها عاد روزنا. موجودة عندي محفوظة عندي، ان شاء الله شي يوم بنرجع منزيعها. وكان من نفس الناس اللي هلأ معك كانوا معي.
1: حلو.
0: انا اول ما وصلوا اعطوني خبر اجوا على كنيسة بريجمنت داون. وأنا عضو هناك، اتصل فيه قال في هنا جاي ناس سوريين تعالي تعرفي عليهم. وأنا كنت أدور على ناس، صرت أسأل كل واحد أنت شو هوايتك، تستغرب ومين هاي اللي عم تسألنا هاي الأسئلة. كان سؤالي شوي بايغ بس أنا كنت حابة أنه أنا أستغل القدرات. أنا من هنا لما أجيت كتير ناس تعرفت عليه اللي عندهم هاي القدرات، وكنت أعمل معهم حوارات وأشجعهم.
1: حلو.
0: هلأ أنت بتشجع مين أكتر عشان تكبر الفرقة تبعتك، الناس الموهوبة ولا الناس اللي عندها صوت حلو؟
1: كتير حلو سؤالك. بالحقيقة عادة الكورالات بيعملوا فحوص قبول. يعني بيجي، أنا بتذكر وقت أنا انضميت للكورال بالشام كان في فحص قبول، بتجي بتعمل تيست، هل أنت قدران تقرأ نوتة، هل أنت قدران تغني صح، هل أنت قدران تسمع صح، فبتنقبل. وكتير أوقات بيقولوا لا نعتذر ما فيك تكون معنا. ولكن أنا صراحة ماني عامل هذا الشيء، لأنه أنا في شق مجتمعي أو هدف مجتمعي بالعمل اللي عم بعمله غير الهدف الموسيقي. فأنا عم بقبل أي شخص يكون هو حابب يغني. وثلاث أرباع الأشخاص أول ما تفوت اللي أنا صوتي مو حلو أو هي مو هذا هو الهدف. الهدف أنه بس أتعلم بس أتدرب لح يتحسن مع الوقت. وهذا وأنا لهيك حامل هدول خلينا نقول الكورالات.
0: حلو. طب إذا مرق جنبك أو ناس اللي بالفعل موهوبة مش محلة بهذا الكورال شو بتعمل؟
1: كتير حلو سؤالك. بهذا السبب أو لهذا السبب أسست الباند ميدلي يلي هي الأشخاص الموهوبة يلي هي عندها خلفية موسيقية يلي هي قدرانة تعزف على آلة أو في منهم بيعزفوا على آلتين. فعم نكون هالباند الصغيرة.
0: حلو. يعني أنت مش ناسي حدا؟
1: لا.
0: ممتاز. هذا كتير شغلك عليك. ما بدك سكرتيرة تساعدك بالشغل؟ مش أنا طبعا. فيش عندي وقت. طيب قولي شو أصعب لحظة بتواجهك به بمشاريعك هلا؟ أصعب شغلات بتواجهك؟
1: أصعب شغلات بتواجهني بحس إنه خليت هذا المشروع يكون هو مشروعي الأول. يعني هو شغلي وبنفس الوقت الهواية تبعي. ولما الإنسان يدمج شغله بالهواية تبعه فبيواجه صعوبات. الهواية اللي ممكن يهرب لها كان ببعض الأوقات هلأ صارت شغله الأساسي. وهذا الشيء عم يفرق كمان بيني وبين العالم، لأنه العالم هي بالنسبة إلى هي هالهواية هالساعة اللي عم يقضوها بالأسبوع معي، بينما أنا عم فكر أكتر بكتير بالموضوع لأنه هو هذا شغلي وهدفي. فخلينا نقول اختلاف الأولويات بيني وبين الأشخاص اللي عم يشتغلوا معي.
0: أوكي. بتلاقي هذا الموضوع بالنسبة لك كيف تتقبل إنه عندك أولويات بس أنت مش قادر، بتحس إنه في ناس صح. عم بترجعك لورا.
1: صح. بدك تفهمي كتير منيح إنه شو الهدف من جاية هذا الشخص على هذا البروغرام أو هذا النشاط. هو الهدف بالنسبة له، وأصلاً أنا وقت فكرت بهذا الشيء، هو تغيير النفسية تبعه، يكون مبسوط يكون مرتاح، بلس نعمل شيء بروفيشنال ممكن إلى حد ما أو شيء موسيقي إلى حد ما.
0: احترام لكل النساء اللي معاكم، كل صديقاتي وصحباتي، بتلاقي حدا منهم هالقد إنسان صوته مميز ممكن يطلع منه إشي كبير؟
1: ممكن. أنا برأيي في أشخاص موجودين عندهم شيء مميز، شيء كبير. في شغلتين بعتقد لنوصل لشيء كبير.
0: بحكي للنساء
1: هلا. للنساء.
0: خلي الرجال عجل.
1: معك أنا. في أشخاص شهرت وهي كبيرة، مو هي وصغيرة، مو غلط.
0: طبعاً.
1: ولكن هذا الشيء بيحتاج تدريب دائم. وأنا اللي بعرفه إنه أغلب السيدات إنهن عندهن عيال، عندهن شغل، عندهن كذا، فهذا شوي صعب عليهم. ولكن ما أنه مستحيل. تاني شيء هو بده فرصة الواحد.
0: بده فرصة.
1: صح. أنت. فممكن بفرصة.
0: أنت هي الفرصة.
1: لا ممكن
0: سؤال
1: كتير.
0: شوي سعب.
1: لا لا لا أنا ممكن ساعد لخلي هذا الشخص واثق من نفسه وهذا الشخص يعطي أكتر ويشتغل على حاله أكتر. بس ما شرط يكون الفرصة تبع هذا الشخص هو من الكورال تبعي. ممكن طلع معك مقابلة غنى على المايك العالم حبت صوته.
0: طب وين يروح هذا الشخص اللي عنده أكتر طموحات حسب رأيك؟ يعني وين
1: حالياً إذا بدنا نكون واقعيين السوشيال ميديا. إذا بدنا نكون واقعيين هي أسرع طريق الدعاية وانتشار.
0: صح مزبوط.
1: فإنستغرام تيك توك هدول الأشياء
0: صار في كتير ناس تطلع تغني صوتها حلو.
1: صح.
0: بتحط لها لايك بتحط لهاش لايك
1: 100%.
0: بس في تعقيبات كمان محبطة
1: أكيد
0: للأسف.
1: أكيد أكيد. ولكن أنا بلاقيها فرصة. يعني من قبل كان يلي بيقدر يطلع على المسرح هو يا أما التوب يا أما ولحدة. فأنتي تكوني بالنص ما عندك هالفرصة.
0: صح.
1: فهلأ بحس أنه صار في منصة قدران الواحد يستخدمها بلا ما يحط شيء.
0: أوكي. طلع الواحد. أنا صراحة بدي أقول اسم إسا عجبني صوت ميريام. كتير صوتها حلو.
1: صح.
0: ولما.
1: صح. صح.
0: سمعت ميريام وهي تغني وبتمنى اسمعها اكثر لحال. بقى انا مش كتير معها يعني، بس بتمنى لما تغني اني اسمعها اكثر. ولما بشوفها بمزيك مرات بس سمعتها لما انا بحب صوت معين بحب اسمعه اكثر.
1: صح.
0: ايش المجالات اللي انت بتفتحها قدام ميريام مثلا الناس تسمعها؟
1: كتير حلو. حدا من طلابي غير الكورال، إذا بدنا نحكي غير كورال، إذا الشخص إجا اللي أنا حابب أتطور أكتر بمجال الموسيقى،
0: أيوة.
1: وهي ممكن نقعد نصير أسبوعيا أنا وياه لحالنا ونطور هاي المهارات الفردية اللي عنده إياها، اللي هي الصوت، التكنيك، العزف إذا حتى حابين. وعلى السوشيال ميديا تبع خلينا نقول المعهد تبعي اللي عامله، بكون أنا أو من وقت للتاني عم بنزل فيديوهات لطلابي أو حفلات بس لطلابي.
0: طيب إذا حدا اكتشفها مثلا لميريام أو لمع صوتك جدا جدا حلو، إذا ممكن اكتشفهم إذا إحنا جايين من العالم العربي اللي هو من هناك الأصل، اللي بيقدر واحد إذا اكتشف الثاني، ولا مش بالضرورة يكون واحد هناك؟
1: أنا برأيي مش بالضرورة، هاي أول شغلة. وبرأيي حتى الواحد بهذا الوقت حتى ينشهر لازم يكون مميز بإطار معين. يعني ما يقول أنا بغني طرب وبغني دبكة وبغني أجنبي وبغني كذا، ياخذ نيش معينة أو شيء معين ويشتغل عليه كتير ويصير كتير مميز فيه. اللون هو اللي بيعطيك إنه أوكي هدول الأشخاص بلشوا يسمعوا هذا الشخص لأنه بيحبوا هذا اللون
0: ومنه بيشهر. ما كانش في عندك فكرة، عم بتطلع على الساعة أوام عم تمرق،
1: صح؟
0: ما كانش عندك فكرة إنك تعمل حفلة للاما وميريام لحالهم مثلا يغنوا غناني؟ عندك هيك
1: أبداً.
0: فكرة؟
1: حالياً
0: أو فقرة؟
1: حالياً
0: يمكن أنا عم بظلم الباقي، صح؟ لأنا سمعت، صح، بس هدول التنتين،
1: صح، 100%.
0: يمكن الباقي كمان في عندهم صوت، يعني يعذروني، أنا عم بأخذهم كمثال.
1: كمثال نحن عم نحكي كمثال، ما عم نحكي عن الأشخاص بحد ذاتهم، وهن عندهم أصوات جداً مبدعة. الفكرة بالمشروع هو كمشروع كورال، الفرصة اللي أنا بعطيها لهدول الأشخاص، للكل مو بس للما ميريام سناء أو أي حدا غنى سولويات، هو إنه يغني سولو، فالعالم شوي بيسمعوا صوته.
0: ليش هاي شوي ما تكترش؟
1: لأنه لسببين. أوكي، أول شيء نحن لساتنا ما قدرانين إن نقول سولويات لفترات طويلة. أوكي، لسه عم نخربط، لسه ما نجازين نعمل هذا الشيء. السبب الثاني هو أنا بكون بطلت عم بعمل كورال، بكون عم بعمل سولو ورديدة، وأنا هذا الشيء ما بدي كون عم بعمله.
0: أنا شفت الفيديوهات إنه كل واحد بحكي جملة
1: مثلا
0: ليش هن مثلا ما يكونش في إلهن أكتر من جملة، مثلا فقرة اللي واحد يستمتع بالصوت. في عندك هيك مشروع مثلا فكرت بك شغلات؟
1: هلأ بالحفلة هي اللي كانت، كان شوي السولويات بحد ذاتهم عندهم وقت أطول، خلينا نقول سواء لما سواء سناء مثلا مالك، فكان عندهم أكتر جمل خلينا نقول عم يغنوها بأصواتهم. لقدام ممكن نعمل مشروع هو بس أصوات، نطلع ورا بعض، ممكن فكر هيك شيء.
0: يمكن اسئلتي شوي بتحبط.
1: لا لا لا عادي
0: ابدا. بس واحد لازم يسال هاي الاسئله، لانه عندك فرقه، عندك مشروع، شو بدك تعمل لقدام يعني؟
1: صح.
0: كمان في ناس اللي هن حرام تتركهم بالنص بعد ما تدرب كل التدريب، هن بدهم بدوروا كمان، بيسعوا لاي شيء اكثر، شيء استمراريه اكثر. وبتمنى لك تكون مستمر دائما، يكون في عندك افكار جديده ويطلع لنا اصوات جدا جميله. بس انا بدي اقول لك ليش الرجل صوت حلو، في عندك كم من شاب اللي هن اصواتهم حلوين اللي بيطلعوا حفلات،
1: بيطلعوا حفلات،
0: يمكن واحد منهم او في واحد مش متذكر الاسماء حاورتهم وبيطلعوا حفلات بسيدني وبعملوا حفلات لإلهم. هل حسب رايك واحد من هدول احنا ذكرناه ممكن تطلع حفلات لحالة عندها القدره؟
1: هلا ما بعرف قديش المعلومة صحيحة، أنا ما بعرف. هلا أنا بعرف إنه مثلا حدا منهم كان بيرتل بالكنيسة أو لساته بيرتل بالكنيسة. ما عندي فكرة إذا حدا منهم هو بيطلع حفلات،
0: يمكن مش
1: ما عندي.
0: معك بس في شباب اللي هن طلعوا معيون وبيطلعوا حفلات.
1: أوكي، يعني أنا ما عندي، بالعكس أنا بشجع إذا حدا بده يطلع حفلة أو يعمل هيك شيء كتير حلو إذا واحدة من السيدات. بس أنا برأيي نحن كرجال وكسيدات لسه بدنا وقت أكتر نعرف أكثر عن الموسيقى
0: بحد ذاته. ما فيش عندهم هذا الطموح ولا واحدة بقلبها؟ يا ريت يكتبوا لي اللي بسمعوني.
1: ممكن يكتبوا لك بركي بركي بخافوا يقولوا لي بس.
0: لا مش بخافوا.
1: في في في طموح أكيد في عندهم طموح. يعني كذا كذا سيدة منهم قالوا لي نحن حابين نجي نعرف أكثر عن الموسيقى، ناخذ دروس مثلا أو نعزف على آلة معينة. فلا جدا جميل. وفي سيدات كمان عم تعتبرها هي الساعة الترفيهية بالأسبوع. صح.
0: أنا بحكيش على الإناف، أنا بحكي على الناس اللي عندهم الطاقات اللي بيقدروا يعني يعطوا لنفسهم للآخرين. هل بريزبن هي المحل منيح إنه إحنا نورجي هاي الطاقات المنيحة والصعب؟
1: ليكي صراحة مثل ما قلت بالأول، أنا بعتبر بريزبن هي أرض الفرص. أوكي.
0: فرص ولا؟
1: الفرص صح. أنا جد؟ بالنسبة لي هذا البلد، أنت شو ما حاولتي تعملي ماني خسرانة. حاول.
0: بحاول.
1: بس بحاول.
0: طبعاً.
1: أول سيشن للكورال حطيت إعلانات وما بعرف إذا بيجوا اثنين أو ما بيجي حدا.
0: فتفاجأت إنه في إقبال.
1: تفاجأت إنه في إقبال. صح.
0: هذا إشي حلو كتير. معناته طيب أنا بدي عم بتطلع في عندي إعلانات بس بدي أتمنى إنه بدناش نحط أغنية عشان نضيعش وقت. بديش أقول لك مثلا عن التكنولوجيا. لسه في الذكاء الاصطناعي، وسمعت في أغنية صح. أردنية تلعب.
1: في كذا غنية صح.
0: سمعتها بس ما قدرتش ألاقيها. شو رأيك بهالموضوع؟
1: مبارح صراحة حدث كمان بعت لي غنية وفيديو كليب، يعني كمان مو بس غنية
0: كامل.
1: الموسيقي قدران لسه يميز انه هي معمولة ذكاء اصطناعي. صح. خاصة بال اذا حدا بيحب يسمع يدققوا على اصوات الكورال يلي بالباك جراوند بيلاقي انه الاصوات ما نظيفة لهالدرجة. صح بتقدر تميزي. بس بتوقع للقدام للمستقبل كتير القريب اذا هيك نحن مبلشين فما عاد نقدر نميز حتى.
0: بالضبط. يعني هذا خوف بشكل لك خوف؟
1: بشكل لي خوف كموسيقي بحس ممكن يشكل خوف للمؤلفين والموزعين. صح. لأنه بصير
0: والمغنيين كمان.
1: والمغنيين صح والمطربين كمان
0: للأسف الشديد. يعني
1: لأنه بتوقع يلي بده يصير لقدام أنه انت ممكن مثل ما بنحط هلا تشات جي بي تي او شيء ممكن نقول انه انا مثلا انا زعلان وانا حابب وانا كذا واسمي كذا واسمها كذا وهيك وبعدين الاي اي بيعمل لي غنيه خصوصي لحالتك.
0: بالضبط نفس الشيء الكاتب.
1: تمام.
0: يعني في كتير ناس فوتوا بدي احكي بسرعه قصصهم لمسابقات كانوا ناسين في تشات جي بي تي مكتوب هناك بدك افسر لك اكثر. يعني الفضحوا. يعني
1: صح صح
0: انا
1: صح
0: بدي اقرا مثلا كتاب مكتوب عن تشات جي بي تي فيش حاجه اني اقراه. هيك هي مشكله.
1: صح.
0: هي مشكله التكنولوجيا اللي عم تكبر. خلينا نروح لفقره اعلانيه ونرجع.
1: أوكي.
0: معنا خمس دقائق ان شاء الله نستغلها بالمنيح.
2: رساله من برنامج فحص الثري في كوينزلاند. يوصى بإجراء فحص الثري كل عامين، وهو أكثر فعالية للنساء من عمر 50 إلى 74 عاماً. قد ينقذ فحص الثري المنتظم حياتك من خلال الكشف المبكر عن علامات سرطان الثري. كما نوفر فحصاً مجانياً للنساء في الأربعينيات من العمر وللنساء من عمر 75 عاماً فما فوق. لا تحتاجين إلى تحويل من طبيب، ويمكن توفير مترجم فوري. لحجز موعد اتصلي على الرقم 132050 أو احجزي عبر الموقع الإلكتروني breastscreen.qld.gov.au. معتمد من قبل حكومة كوينزلاند. بريزبن ستيشن سبونسر.
3: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا. فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: Station sponsor.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: Station sponsor.
0: احنا رجعنا لكم بعد الفكرة الإعلانية، مجبورين كنا نطلعها مع انه الحديث يطول معاك ديمتري. حسب رأيك كيف كان الحوار؟ خليني أسألك.
1: كان جدا جميل، انبسطت أنه هيك مضينا وقت أكتر نتحدث عن الموسيقى بحد ذاتها وعن الجانب الاجتماعي وكيف عم يغير بحياة الأشخاص.
0: وشو أنت كنت حابين أسألك؟ ما سألتك شيء يعني سؤال.
1: شو حابة شو حابة تسأليني؟
0: شو كنت مفكر أني أسألك مثلا؟
1: ممكن أكتر عن نوع الموسيقى اللي عم نعمله ككورال مثلا، أو شو الستايل أو النمط اللي عم نشتغل عليه.
0: أوكي، المرة الجاية إن شاء الله.
1: المرة الجاية بإذن الله.
0: أكيد يعني مش راح يكون الحوار الوحيد معك. أكيد. كل فترة فترة في عندك أنت مشروع منجيبك بتحكي لنا عن مشاريعك، ونتمنى لك التوفيق دايما. شكرا. ونتمنى جزيلا للسيدات اللي عم بسمعوني اللي معك بالفرقة التوفيق، وكملوا معها لديمتري.
1: أنا بديت
0: فيش أحلى من فيش أحلى من الموسيقى، ما أنا... في أحلى من هيك.
1: 100% سوري. أنا كمان بما أنه on air نحن، أنا حابب أتشكر كل شخص كان موجود بالحفلة، كل سيدة وكل رجل كانوا عم يعطوا من وقتهم لهالكورة، فهنين عملوا عمل رائع. يعطيهم ألف عافية.
0: يعطيهم ألف عافية، وإلك كمان بقول لك يعطيك ألف عافية، والله لا يتعب تعب، لا يضيع تعب حدا.
1: أمين.
0: أوكي. بستعجل. إلى اللقاء أعزائي، تابعونا يوم الجمعة القادمة الساعة 3. إلى اللقاء.
1: شكرا.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو 4EB القسم العربي.

اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجله، ونبدا حلقتنا هذا اليوم بفقرات وضيوف، وان شاء الله تستمتعون. والقسم العربي من راديو 4EB معكم دائما وابدا.

0: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملاً نارياً في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ant Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
1: Station sponsor.
3: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب مخالطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا، فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
1: Station sponsor.
4: رسالة من برنامج فحص الثري في كوينزلاند. يوصى بإجراء فحص الثري كل عامين، وهو أكثر فعالية للنساء من عمر 50 إلى 74 عاماً. قد ينقذ فحص الثري المنتظم حياتك من خلال الكشف المبكر عن علامات سرطان الثري. كما نوفر فحصاً مجانياً للنساء في الأربعينيات من العمر وللنساء من عمر 75 عاماً فما فوق. لا تحتاجين إلى تحويل من طبيب، ويمكن توفير مترجم فوري. لحجز موعد اتصلي على الرقم 132050 أو احجزي عبر الموقع الإلكتروني breastscreen.qld.gov.au. معتمد من قبل حكومة كوينزلاند. بريسبن. ستيشن سبونسر.

0: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor. إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا، فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: Station sponsor.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في راديو فوريبي القسم العربي. أعزائي المستمعين، اليوم معي ضيوف لأول مرة يحضرون استوديو فوريبي، معي نرمين الخصاون. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك.
0: وزينة شاهين.
2: أهلا وسهلا.
0: وزميلتي نجد الشوني. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيك.
0: تحياتي لكم جميعا أعزائي ضيوف البرنامج والأعضاء الجدد ومستمعينا في راديو فور إيبي، ونبدأ حلقتنا على بركة الله. الآن من أين نبدأ؟ نبدأ بالغرفة لأن نتعرف على مهندسات اثنين معانا في الراديو لأول مرة. أهلا وسهلا بهم. حدثينا زينة عن نفسك.
2: من وين بتحب أبلش؟
0: مثل ما بدك.
2: أوكي، ممكن أبلش قبل ما أجي أستراليا. أوكي، أنا إجيت من الأردن. بالأردن درست محاسبة بالجامعة وكان عندي خبرة بالمحاسبة شوي. بعدين لما اجيت على أستراليا كنت عم بحاول هيك ألاقي فرص بنفس مجالي. بعد الوقت صرت أفكر كمان إني أدور أو ألاقي أشياء جديدة. بلشت أقرأ أشوف إيش البلد بدها، أشوف إيش الدنيا وين ماشية. ما كان كل إشي سهل، كتير واجهت صعوبات أول ما إجيت، ومنها قررت إني أدرس أو أقرأ أكتر في مجالي. بلشت طبعا أدور في مجالي اللي هو المحاسبة، ومن خلاله بلشت أتعرف على الآي تي، إيش إلها علاقة في المحاسبة الآي تي اللي هي التكنولوجيا. ومن هناك قررت إنه أنا بدي أعمل كارير شيفت. طبعاً هذا إشي ما كان يخطر على بالي بالمرة قبل ما أجي هون، بس إجيت هون وشفت كيف الدنيا، ما بقدر أقول سهلة، سهل ممتنع بقدر أحكي عن هاي البلد، إنه فيها فرص كتير بس الواحد بده يدور كتير ويسعى كتير ليلاقي الفرص. وطبعاً من خلال دراستي رحت على مجال التكنولوجيا، وبعدين لما عملت الماجستير، وبعدين هلأ حاليا عم بعمل بدرس. خلصت دراسة. نوقف.
3: برافو. يعني الحقيقة انه برافو عليك، يعني انجزت شيء. في كتير ناس اجوا على استراليا وصابوا بخيبة امل، لاني معظم شهاداتنا اللي عم نجي على أستراليا عندهم الكراتيريا بأستراليا أنه ما بيقبلوا فورا يعدلوا الشهادات. فأنت برافو أنه خلقتي لحالك فرصة جديدة أنك تدرسي شيء هون بأستراليا وتكملي، ما استسلمتي، ما عدتي بالبيت مثل كتير ناس قعدوا بالبيت وقعدوا على سنترلينج ونطروا أنه استسلموا. فالشي الحلو فيك انت ما استسلمتي، بديتي من جديد وبديتي تتعلمي.
2: ما كان سهل اني اقول لك اني دغري بلشت وكنت حدا كتير قوي من اول ما اجيت وقدرت اتغلب على كل اشي من اولها، لا، كتير تعبت وكتير مرقت بصعوبات
3: اكيد.
2: وقعدت يعني اول كم سنة كنت شوي ضايعة صراحة، مش عارفة شو اعمل. عم بحاول اشوف كل اشي، ادق كل الابواب.
3: برافو.
2: ادور، اسأل الناس صراحة. يعني السنة أكتر سنة فادتني قبل كورونا بكم سنة، والكورونا الكورونا لما قعدنا بالبيت كلياتنا وصرنا نفكر إنه أنا شو عملت وأنا شو رح أسوي وأنا وين رايحة. فسنة الكورونا هي كانت يعني أكتر سنة إنجاز صراحة بالنسبة لي.
3: هي السنة، هي سنة فاصلة بين الناس، سنة صحوة.
0: سؤال، أصعب شيء مرات أدل أي واحد يجي إلى أستراليا هي اللغة، فهل واجهت صعوبات؟ وكيف تنصحين الشباب واللي يحبون يتعلمون اللغة ويكونون مندمجين مع المجتمع الأسترالي، بمن تنصحيهم؟
2: هلأ اللغة مش سهلة. ما إجيت على هاي البلد اللغة تبعتي كانت كتير، كانت جيدة بس ما كانت هالقد كتير ممتازة، وخصوصا الأكسنت الأسترالية شوي صعبة، فكنت كتير أسمع ما أفهم إيش شو بيحكوا أو شو يعني، ومرات أصاب عن جد بالإحباط. بس بعدين سمعت مرة حدا بيقول إنه أفلام الكرتون، كنت أحضر ABC Kids وأشوف كيف كيف اللغة تبعت الأطفال وكيف بيعلموا الأطفال إنهم يحكوا والأكسنت ألقطها شوي شوي من برامج الأطفال. بلشت أجيب روايات يعني المبتدئين اللي فيها اللغة سهلة البيسك يعني ما فيها قصة كانت بس إنه الواحد شوي هيك يتعلم اللغة. ولحد الآن أنا مش بيرفكت بس على الأقل لما بيحكوا بفهم عليهم
3: تعلم ما
2: بقدر صرت هيك أدبر حالي أسرع
0: يعني الشيء جميل إنه مندمجة بالمجتمع تكونين يعني عندك كوميونيكيشن وتواصل اتصال مع الآخرين
3: والتعلم دائما ما بينتهي أبدا ما بينتهي.
0: حدثينا نرمين عن تجربتك.
1: تجربتي فريدة من نوعها الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بلشت بهاي البلد صغيرة صراحة، جينا على أستراليا وأنا صغيرة، كنت خرجت من الباتشلر ديجري وإجينا لهون وكنا على ستيودنت فيزا ومع مصاعب الدراسة والأيام والظروف كانت شوي صعبة. كنت عم بحاول أشتغل، بحاول أعمل أي إشي وما زبط معي، اتجهت للرسم، اتجهت لكثير أماكن صراحة. كان في من ضمنها إيفنت بيحكوا فيها اللي هي للإنجليش كوميونيتي، للإنجليش تيتشينج، وأكيد بلشت كبداية، كانت بدايتي شوي يعني صعبة. إحنا طول حياتنا في الأردن خلينا نحكي بندرس المعلومات، بندرس كل شيء بالإنجليش، بس يعني عمرنا ما عملنا البراكتسينج صراحة، ما كنا بنحكي مع حد أصلاً بالإنجليش، فكانت شوي صعبة انه اوكي احنا كنا بنقرا وكنا بنكتب وبنعمل بنعرف كل الجرامر وبنعرف كل شيء اللي بنحتاجه، بس كانت بالنسبه لي شوي صدمه. اول اسبوعين في حياتي هون كانوا كثير بيضحكوا،
3: بعدين حالك ما عرفت شيء ابدا. أيوة ولا درستي.
1: أكيد بتكوني حد بيحكي معك وانت مش مستوعبه شو بيحكوا بصراحه، وهذا انجلش يعني.
3: مع انه وقت جيتي مفتكره حالك انك معي دبلومه بالانجليزي.
1: طبعا بس ولا لها علاقه. يعني بتحسي الاكسنتس بتغير شوي من معالم اللغه.
3: صح.
1: فأنا بالنسبة إلي تجربتي هون بهاي البلد كانت صراحة هيك كلها محاولات إني أنا أعمل إشي وأعبي فراغي، لأني أنا إنسانة ما بحب الفراغ، بحب دائما يكون في إنجاز. تعودت إني أعمل إشي دائما، أنجز إشي، حتى لو لوحة فنية أرسمها، لو كتاب أقرأه، لو ناس أتعرف عليها بأي مكان، جيران. الفود كلتشر كانت حلوة كمان. لما تروحي تحضري إيفنتس وتشوفي الماركتس هدول اللي بيجيكي حد بيعمل شاورما وحد بيعمل فلافل وحد بيعمل أكل من اليونان، فهو يعني
3: تجربة مميزة.
1: كانت تجربة مميزة. وأخذت الحلو كمان إنه هاي يعني مرات الواحد بيكون بظروف بيتخيل إنها هي الأسوأ، بس لما يعدي عليها سنين بيستوعب إنه لا، اللي كنت فيه كتير حلو. فأنا بشوف إنه غربتي ببدايتها بالنسبة إلي بفترتها كنت أحس إنها صعبة، بس كانت يمكن يعني بداية جدا جميلة لحد مثلي بحب يعبي وقته بأشياء productive. كانت حلوة بصراحة. والخلينا نحكي أنا بعملها يعني بقسمها لتو سكشنز بصراحة. فيرست سكشن اللي هو إحنا لما كنا بالستيودنت فيزا تايم، اللي هو هاي الحياة اللي كنت فيها المرحلة، وبعديها اللي هي مرحلة الدراسة ومرحلة الإنجاز. يعني كانت جدا صراحة حلوة بالنسبة لي، كل إشي جميل بمعالمه، يعني ما في شغلة معينة، بس إنه هاي بلد استثنائية وحلوة بتعطينا فرص وإحنا فيها عايشين، يعني صرنا منها، يعني بنحاول نحافظ على الطابع العربي وبنفس الوقت مبسوطين بالأشياء الموجودة. ف بستمتع بكل لحظة بحياتي، بس أكيد الغربة شوي صعبة. إنه الواحد بيحن للأماكن، للقهوة، للشاي، لريحة الخبز الصبح، ولريحة الفلافل والزيت والزعتر والشاورما. أكيد الواحد بيحن لبلده، يعني بيحن لجيرانه اللي كان يعرفهم، بيحن لكل شيء. يعني أنا بس أنزل على الأردن بصراحة بنزل يعني بحس ترابها غير، نباتها غير، هواها غير، الناس يعني كمان واحد بيشتاق لها. فهذا إشي يعني هو الإشي الوحيد اللي بحس إنه بصعب شوي الغربة.
3: الحمد لله. قصتك كمان ملهمة، واللي عم بسمعه منك إنه القبول، تقبلك لوجودك ببلد جديد هو اللي عم بيخليك تستمري؟
1: طبعا اكيد القبول دائما لازم يكون موجود، لانه هذا قدر الانسان يعني بيواجه الاشياء وبتيجي، هو ما اختارها مرات ومرات بيكون اختارها، فاحنا لازم نقبل بكل شيء ودائما ندور على البوزيتيف سايد من اي شيء بنوصل له.
3: وهذا اللي لاحظته واللي بتمنى اكثر الناس كمان، انا كثير شفت ناس بالرغم من وجودهم هون، واذا بتطلع على المزايا اللي عايشين فيها احسن من كثير من غيرهم، ومع ذلك التذمر المستمر بغربتهم والمعاناة، وبيحسوا حالهم انه هن عايشين معاناة ومأساة ولعبانين دور الضحية. فكمان هذا الشيء اللي حبيته فيكي انه انت متقبلة هالموضوع ومراجعة القوة لحالك، ما انه اخذ دور الضحية مثل غير انه انا جاي ومغتربة وعم بتعذب وعم نعاني ومنضحي. فهذا هو كتير حلو، شكرا لمشاركتك.
0: استمتعت بالكلام و أخذنا الحديث إلى موضوع البرمجة اللغوية العصبية. في حديث بين أنه تحدثت نرمين بكلمة أنه المترجم لما يدرس ترجمة يختلف بين ما أنه يجي يحكيها. صح. هناك كان يدرس، الدراسة اتجه الآن اتجاه كله تغير إلى الحياة مباشرة، الآن على المحك مواجهة، أنت أمام الهدف،
3: تحس نظري
0: اختلف الموضوع من النظري إلى العملي. فأغلب الخريجين اللغات في أماكن كثيرة بالعالم يأخذوهم مباشرة إلى أماكن يتحدثون اللغة يعني بنفس البلد اللي رايحين فيه اللي درس اللغة. فأول صدمة تجيهم أنه كيفية الرد السريع عن السؤال اللي ترجمه هو، فيأخذ فترة بالترجمة حتى يرد. مع استمرارية الحياة يقدر، مثل لاعب كرة القدم لما ينظر إلى الكرة ما ينظر الكرة متى تنزل على قدمه ويشوتها، لا ينظر على الكرة وينظر على الهدف عنده قياسات. فالمترجم يعني أنت ما واجهت الصعوبة، يعني هي مو صدمة، لا هم الناس درسونا صحيح، لكنه إحنا كنا متجهين هذا تدريس الآن عملي.
1: صحيح،
0: هنا اللي اختلف
1: الخبرة.
3: بتصور معظم الناس اللي اجوا على أستراليا عندهم نفس التجربة، انه اول ما جينا واجهنا كتير معاناة باللغة، وقد ما كانت اللغة تبعيتهم عالية، وانا كمان واحدة من الناس يعني درست بالجامعة لغة انجليزية ومعتبرة حالي انه فرحانة جاء أستراليا وبعرف احكي لغة ما بنخاف علي. نفس تجربتك، تفاجأت بانه وصلت على المطار مع الألوان كلها ضاعت من ذاكرتي، ضيعت شنتتي، بدي أقول له لونه ما بعرف أقول اللون البني، وطبعا عدا أنه ما بتفهم على اللهجة الأسترالية وإلى آخره. بس اللي بصير لاحقا أنه ما يستسلم الواحد يتعلم. وبالنسبة لتجربتي أنا ما سمحت للظروف أبدا أني أروح على تيف وأقوي لغتي أو أتعلم باللهجة الأسترالية، فصرت أتعلم وقت اللي وصلت دكشنري صغير كنت أتابعه وأقرأ. بس بعد سنين لما كبروا الأولاد صرت أتعلم من اليوتيوب، فلقيتها يعني أنه تعلم ذاتي كان. فالإنسان دايما لما بيتعلم ذاتيا بيطور حاله بيوصل للهدف اللي بده إياه.
1: أكيد طبعا، أنا بنظري طريقتي كانت أنه أنا أروح أواجه الناس وأنحط في الظروف، يعني أني أتعرض أنا يعني للموقف، أني أضطر أني أنا أتعامل فيه وأتكلم مع الناس لحد ما صارت الأمور أحسن. وفعلا كثير أثر، يعني بحضر أفلام وبحضر أشياء وكرتون زي ما حكت زينة. هاي الأشياء كلها موجودة يعني بسمعها وبشوفها، بس هي اللي كان عامل بإني أتعلم أسرع أني أنا كنت أحط حالي في الظروف، يعني أروح أتعرف على الناس وأروح أحكي معاهم ويعني أتعرض للمواقف يعني باختصار.
3: وهي أفضل طريقة بتصور. صحيح. طريقة عملية إنك تعيشي على أرض الواقع اللغة،
1: والواحد ما يعني يتراجع أو يتردد. حلو إنه يكون في هذا الدافع إنه بدي أتعلم لو شو ما كانت الظروف ولو وين ما بروح أو بتعلم، يعني بحضر إيفنتس وبعمل أشياء بعمل نشاطات، المهم إني أتعرض لظروف إني أنا أتعلم.
3: بالضبط. خلاص حطيتي قدامك هدف ومصرة أنك تحققي للهدف وتتابعي.
1: أكيد
0: حوار جميل، ونروح فاصل ونواصل أعزائي المستمعين.

0: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملاً نارياً في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132-ANT. الرقم هو 132-268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: لازم معكم أعزائي المستمعين وراديو فوري بالقسم العربي وبرنامج على شواطئ دجلة من القسم العربي، ومعي نرمين وزينة ونجلة ومحدثكم عمار، ودور المرأة العربية في الإعلام وتأثير الإعلام على المرأة العربية المهاجرة. هذا الحديث راح نحكي به الآن مع الزملاء ضيوف، والتحديات، الميول، الطموح، كل هذا نسمع منه. من أين نبدأ؟
3: هلا فكرة مجال الإعلام حلوة كثير. أكيد في العالم العربي كعالم عربي في ثقافات بترفض إنه المرأة تدخل في الإعلام، في ثقافات بتحب، يعني بشوفوا انه انجاز انه المراه تكون في مجال الاعلام، لانه وين في اعلام في تغيير دائما اكيد، وفي توجهات، وفي ناس بتنقل فكرها للناس. يعني لما تطلع المراه بوعيها بثقافتها وتؤدي دور الاعلاميه بتحدث فرق اكيد. هلا بالنسبه للثقافات انا بحس انه في كثير مرات صعوبات بيكون بالنسبة للوحدة إنها تدخل مجال الإعلام، زي مثلا يعني بالكلتشر العربي إنه غيرة زوج، ممكن أهل يرفضوا، ممكن كمجتمع ما يكون داعم لها. فمجال الإعلام أنا بحس إنه في صعوبات أكيد دائما، وحتى التوجهات الفكرية للناس المختلفة ممكن تهاجم المرأة كإعلامية يعني. فبحس انه مصاعب الاعلام مش يعني في صعوبات، بس يعني ما بحس انها كتير قدام رغباتها. يعني لما تكون واحدة بتحب الاعلام وبتحب المجال هذا وبتحب تبدع فيه وفي عندها موهبة اعلامية قدام الكاميرا، قدام الراديو، قدام اي مكان، هي بتقدر تبدع اكيد، يعني بتاخذ طريقها للانجاز، وهو اشي كثير حلو بصراحة.
4: يعني هالصعوبات ممكن واحد يتجاوزها.
5: بحس كمان بالنسبة لموضوع الاعلام هو الهدف. يعني لما الواحد يكون جاي على هذا المكان أو جاي بده يسوي إشي معين، لازم يكون عارف شو الهدف أو حاطط هدف معين في باله، أو يعني الإشي اللي بيخلي مثلا الأشياء غير مريحة لبعض الناس اللي هو عدم وضوح الهدف بشكل مثلا يعني بشكل مباشر، إنه أنا ليش عم بعمل هيك، أنا لوين بدي أوصل. يعني مش بس لمجرد إني أنا عم بس بدي أبلش هذا الإشي أو بس بدي أعمله، أنا لوين بدي أوصل الناس، أنا شو الفائدة اللي عم بعملها أو شو المغزى اللي بدي أقدمه، أو مين الفئة المعينة من الناس اللي أنا مثلا حابة إني أنا أفيدها، أو حابة أو حابة إني أنا أحسسها مثلا إنها هي مش لحالها، إنه في مثلا ناس زيها أو ناس مرت بنفس التجربة. فهو بحس الهدف هو اللي بيخلي الأمور كمان حلوة وسهلة.
4: زينة، هذا الحديثك بيقودني لسؤال، شو برأيك نحن هون كوننا نساء عربيات بإستراليا أو بلد المغترب أو المهجر، شو برأيك ممكن يكون الهدف من توجهنا نحن بالأعلام لنحقق أو لمين نتوجه؟
5: هلأ أنا عم بحكي بالنسبة إلي أنا كزينة، هلأ أنا هدفي إنه أي أنثى ما تحس حالها وحيدة خصوصاً بهذا البلد، لأنه شعور الغربة والوحدة أكيد كلياتنا مرينا فيه، وكلنا بنعرف قديش صعب وقديش إنه مجرد شعور إنه هيك لما تكوني تعرف إحنا البلد هاي كلها طبيعة حلوة ونهر وبحر وعصافير، فلما تكوني قاعدة هيك بالطبيعة بس مجرد ما الواحد يتخيل حاله إنه هو على الوجه الثاني من الكرة الأرضية وأهله على الوجه الآخر، فهذا شعور
1: موحش.
5: فأنا بحب دائما أكون مع كل إنسانة أو كل أنثى بتحس بهذا الشعور، إنها تحس حالها مو لحالها، تحس إنه إحنا مع بعض، إنه إحنا بنقدر نقدم لبعض، إنه إحنا مندعم بعض. نوصل لمرحلة طبعا يعني أكيد في كتير ناس هيك، إنه نكون كلياتنا مثلا مع بعض عم نتعامل بحب، عم نتعامل بدعم. فبحس هذا الإشي كتير بيفيد يعني، وهذا الإشي كتير بيساعد.
4: إيه طبعا، وشكرا أنه جيتوا على الإذاعة. يعني وجودكم بالراديو 4EB بقسم العربي كمان هو أنا بعتبره نوع من الدعم للنساء العربيات بأستراليا، لا يسمعوا صوتكم، لا يتعلموا من تجربتكم، أو مو يتعلموا حتى يصير إيحاء وحي الهام انه يلتهموا من القصص اللي عم تحكوها، صير عندهم حافز انه ونحن هذا الشيء اللي حكوه شيء بخصنا كمان، او عندنا تجربه مماثله. هذا الشيء بيعطي النساء العربيات هون ثقه بنفسهم اكثر، لاني كمان انا كتير شفت ناس من النساء العربيات عندهم انطوائيه، عندهم انعزاليه. فكتير حلو وجود المراه العربيه بالاذاعه، وبتمنى يوصل صوتهم لكل المجتمع العربي.
5: في شغله نجله، بحس انه ممكن يعني المراه العربيه تحديدا تحس بالانطواء، ممكن مرات بسبب اللغه، او انها هي مثلا بتخجل انها تحس حالها حدا عم يحكي معها وانها هي مش فاهمه، مع انه هذا إشي طبيعي. يعني هم ما بيعرفوا يحكوا عربي، احنا بنعرف نحكي لغتين.
4: بالضبط.
5: فهذا إشي يعني مفروض انه احنا عم نفخر بانفسنا، انه احنا على الاقل عم نفهم لو شوي. مش انه مثلا، مش انه مثلا الوحده تستحي او تقعد مثلا ما تعمل إشي. أول ما إجيت هون كان في إشي كتير حلو كنت أروح عليه، كانوا بيعملوا خياطة، كانوا بيجتمعوا النساء في، كانوا من أغلب الجنسيات، ما كانوا بس عربيات، كانوا بيجتمعوا في مكان زي
4: كوميونيتي
5: سنتر، وبيجيبوا بخيطوا صوف وبالسنارة وبيحكوا إيش ما بدها الوحدة تحكي بتحكي. فكان هذا الإشي بيولد يعني ثقة للناس الجداد،
4: بيعبروا عن نفسهم وبتعرفوا طبعاً على ناس. والإنسان لما بيشوف حدا بيشبهه بصير عنده حافز إنه أنا هيك كمان، خليني أصير مثله، أنا عندي مواهب، خليني أطالعون.
3: هلا أنا بدي أرجع لموضوع إنه شو الإعلام تأثيره على المرأة العربية، وكيف هي أصلاً يعني شو محتاجة هي عشان يكون في عندها هاي القوة وهاي الجرأة تكون إعلامية. حتى حكيتي نقطة كثير مهمة، إنه بالنسبة للإذاعة مثلاً زي هاي الإذاعة الحلوة، أنا بتذكرني بصراحة لما كنا في الأردن نطلع بالسيارة ونسمع إذاعة عربية، صوت من بعيد بحكي وأغاني عربية. هذا الإشي أنا بالنسبة إلي يعني بيفطر القلب وبيسعده.
4: أكيد.
3: فأنا يعني هذا دافع، وأنا بحكي إنه أنا كشخص أنا بحب الإعلام، وهاي الإذاعة جدا رائعة وحلوة، ورح تخلي ترجع لنا هذا الشعور دائما إن إحنا نسمعها، وإن إحنا نشوف البرامج اللي بينحكى فيها والكلام الحلو والثقافات اللي فيها. هذا إشي جدا رائع. فهاي هذا بيعطي قوة للإنسان إنه يعني باب الإعلام جدا رائع، أنت بتوصل رسالة، أنت بتهدي نفوس ناس ساقة تعبانة، ممكن ناس بآخر الليل متعودة تسمع راديو ما بتعرف إنه في راديو عربي. فأنا بالنسبة إلي هذا إشي جدا جميل.
4: حلو،
2: ملاحظات حلوة. زينة قالت إنه في هدف، لازم تكون عند الواحد هدف. أيضا نرمين قالت الأموشن، التأثير، واحد بالليل يسمع شيء عربي أو عنده رسالة يقدمها للناس. المشكلة السوشيال ميديا لما ظهرت عملت فوضى بالإعلام. ظهور الناس بدون معرفة مسبقة بآلية وبديهيات الإعلام، مثل الصورة، الفوتوغراف مثلا، واحد يصور مثلا ومخلي علامة لابس تيشيرت بعلامة أديداس، أو نوكيا، مع خلاف مثلا الشركة ممكن مع البلد المعين أو مع سياق الشيء الموجود. نفس الشيء بالحديث، أنه موضوع واحد يتحدثون عنه 4-5 أشخاص، ممكن واحدة تريد تكون بلوجر مثلا أي شيء، فتتحدث عن مسألة تاريخية، هاي تحدثت الموضوع، أجت الثانية أخذت منها الموضوع، أتحدثت قلت من الموضوع وغيرت الصيغة، يجي الرابع الخامس كل واحد يغير، بعدين تجي القصة الأخيرة مختلفة جدا عن الأساس. هنا ضاعت الأساسيات، قوانين الإعلام، يعني أنه أنت حتى من تصور مشهد معين، أنه الصورة، اللوحة، شكل المنظر، ما مكتوب، كله لازم يكون مدروس. أيضا الموضوع، المرأة العربية بالذات وضعها حساس، أي موضوع تريد الثيرة، يعني حتى لو كان هو جيد، الناس المستمعين مختلفين، هناك من عنده طاقة إيجابية وهناك من عنده طاقة سلبية، فعليها أن تكون عندها سعة صدر تتقبل كل شيء، وأن تبحث عن الخطوة القادمة وصلح مسارات العمل مالتها بشنو هو أخطأت، الملاحظات الموجودة. الحصانة الفكرية شيء مهم عند أي واحد يبدي، مثلا اللي يبدأ يقرأ أو يكتب لازم يكون عنده حصانة فكرية، قاري كثير من الكتب الجيدة والوسط والسيئة حتى يقدر يميز بين هذول القصص. نفس الشيء بالاستماع، بالإعلام، بالمواضيع، بالأغنية، احنا ممكن نخلي أغنية سيئة نسمعها 4 مرات باليوم، إذننا راح تتعود عليها، اليوم ما تعودنا عليها بكرة وبعد بكرة، فصارت روتين، عودنا إذننا على خطأ معين، في تساؤلات كثيرة لكن عملنا بسيط. عندك هدف مثل ما قالت زينة، أعمل الهدف بشكل صحيح واضح.
4: أنا بشوف وجودنا هون بالقسم العربي هو كمان دعوة لكل حدا عم بيسمعنا يعرف إنه في شيء اسمه قسم عربي، لكل حدا مهتم أو عنده هواية بيحب يجي، بيحب يحكي، بيحب يشارك، بيحب يعبر عن نفسه وعن تجربته، كمان مو غلط يعني، الباب مفتوح للكل، لكل الجالية العربية بأستراليا. وبنفس الوقت اللي عم بيسمعونا هلا كمان بتمنى انه يسمعونا على الفيسبوك او على موقع الراديو ويحطوا التعليقات، لاني هذا شيء بيدعمنا وبيزيد من اسم الراديو كمان.
2: تأييد لكلامك، والباب مفتوح لكل المستمعين، من عنده تجربة يحب يحكيها بالراديو، أبواب الراديو مفتوحة، وراح أقول له تجربتك،
4: لأن الإعلام هو الكلمة لها أجنحة تطير. فنحن هذا المغزى أنه نساعد بعضنا كجالية عربية بدعم بعض، أنه ما يضلوا منعزلين اجتماعيا ولا نفسيا، لما بيشاركوا أفكارهم أراءهم بيحسوا بالانتماء، وهذا هو اللي بدنا اياه. يعني هي بلدنا الثاني نحن، بغض النظر مهما كان عنا حنين لبلدنا الأصل الأم، فخلص عايشين نحن هون، فبطريقة أو بأخرى بدنا نحاول نعيش هالانتماء هذا ونساعد بعضنا بالانتماء. شو هو الانتماء للبلد الأم؟ من خلال مثل ما قالت نيرمين، الجيران، الروائح، الأكل، بتمشي بالشارع، العادات، التقاليد، كل هذا. فلما نكون بإيد واحدة وندعم بعض فبنرجع منحس بهالانتماء. هاي
2: أكيد هذا شيء جميل. عدنا برنامج ذكرني، برنامج تراثيات، كنا نحكي بالتراثيات عن الأكلاتنا الشعبية في كل بلد، أكلت والبيوت وقصص، مواضيع كثيرة. أيضا في رمضان عندنا مواضيع كثيرة بهذا الموضوع. ملاحظة أعزائي المستمعين، الضيوف وحتى زميلتي نجلة، أي موضوع نجيبه يجي الأكل بالنص.
4: هو ما بصير بلا الأكل يعني.
3: أكيد طبعاً طبعاً، إحنا يعني الواحد أكيد الأكل هو ثقافة، أنا بعتبره ثقافة وعلم.
4: أكيد
3: يعني أنا وبعتبر فيه مواهب كمان.
2: أكيد
3: فهو الأكل
1: مثلاً هلأ خطر عبالي المنسف،
4: يعني خاصة المنسف الأردني والضلمة العراقية والكبة الحلبية شو الكباب السوري
1: خلاص بلاش هاي الأشياء كتير مرات صعب نلاقيها
4: لا الحمد لله هلا بلتقى كل شيء هون يعني صار في جالية منيحة
3: وصرنا يعني حتى أنا يعني بذكرني هذا الإشي بشغلة إنه أنا من كثر ما إحنا في عنا نقص بالأشياء العربية اللي نشتاق لها ومنحبها أنا صرت أطلع الريسيبيز بتاعتها وصرت أعملها في البيت يعني زي اللبنة زي هاي الأشياء
4: صرت أنا
3: بالضبط يعني صرنا نحاول ندور عنباتنا يعني أشياءنا خضارنا بذوره نحطه في الأرض ونزرعه عشان بس هيك نتذكر نحاول نتذكر يعني وانه فيها هذا لسه موجود يعني
4: نقلنا الثقافه تبعتنا نقلناها لهون واحدة من ثقافتنا هي الاكل
3: اكيد
2: اذا اعزائي المستمعين القسم العربي في راديو 4EB بيتكم وصوتكم اللي يوصل لابعد مدى خصوصا انه رابط الراديو ممكن اي واحد في اي مكان بالعالم يستمع الى عبر راديو 4EB 4eb.org.au بس تضغط عليه وتجي برامجنا العربية ابواب الراديو مفتوحة واي واحد عنده فكرة او واحدة عندها فكرة تقدم برنامج جديد اهلا وسهلا
4: ونطمح طبعا لزيادة البرامج اكثر من 7 ساعات لعشرة و12 لاني فعلا الجالية العربية باستراليا كبيرة وبريزبن صارت كبيرة كتير وهل تعلم انه ثاني لغة محكية باستراليا هي اللغة العربية بعد التشاينيز فلازم يكلنا اسم وصوت مسموع بالقسم العربي
0: يوجد نمل ناري في منطقتكم إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT الرقم هو 132268 صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن Authorized by the Queensland Government Brisbane
6: Station sponsor

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

الليل هو نهاية النهار وبداية مرحلة غروب الشمس التي خلقها الله للراحة والسكينة.

ترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت ليلا أكتمل السر، وبي منك ما لو كان بالبرد ما بدا، وبالليل ما أجى وبالنجم لم يسر.

خليلي، ما بال الدجى لا تزحزحا، وما لعمود الصبح لا يتوضحا، أضل النهار المستنير طريقه، أم الدهر ليلة كله ليس يبرحا، وكطال علي الليل حتى كأنه بليلين موصول فما يتزحزحا.

كم ليلة بت مطويا على حرق، أشكو إلى النجم حتى كاد يشكوني. والصبح قد مطل الشرق العيون به، كأنه حاجة في كف مسكين.

وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطي بصلبه، وأردف إعجازا وناء بك الكلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الأصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل.

القمر. يعتبر القمر أحد الأجسام الضخمة التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض ليلاً، وهو القمر الخامس في حجمه بين أقمار النظام الشمسي. ويرجع تشكيل القمر إلى الفرضية التي تؤمن بأنه قد نشأ عند اصطدام جسم بحجم المريخ بكوكب الأرض. ومن جانب آخر، فإنه يؤثر القمر أحد الأجسام الضخمة التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض ليلاً، وهو القمر الخامس في حجمه بين أقمار النظام الشمسي. ويرجع تشكيل القمر إلى الفرضية التي تؤمن بأنه قد نشأ عند اصطدام جسم

الوحيد الذي وطأت أقدام البشر على صخوره، حيث بلغ عدد الرواد الذين هبطوا عليه 24 رائد فضاء، فيما بلغ عدد الروبوتات التي وصلت إليه 100 روبوت. وتبلغ المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر ما يقارب 384,000 كيلومترا.

النجوم. تنشأ النجوم في السدم، أي في السحب الغازية الموجودة في الفضاء، ولذا فإن النجوم عبارة عن كرات ضخمة من الغازات. وتمتاز النجوم بالقدرة على منح الضوء والحرارة، حيث تعتبر الشمس أحد هذه النجوم وأكثرها برودة، وتعود برودة الشمس الصفراء للونها، وذلك لأنه يتم تحديد الحرارة النجوم من خلال ألوانها. فالنجوم ذات الألوان الزرقاء هي الأكثر حرارة بعد النجوم الحمراء الساخنة، فيما تتدرج النجوم البيضاء والبرتقالية فيما بينهما.

الشمس. تعتبر الشمس أكبر مجسمات النظام الشمسي التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض، فهي تسيطر على 99.8% من كتلة هذا النظام، كما أن لها قطر يبلغ 109 أضعاف قطر الأرض. وتصنف الشمس ضمن أكبر نجوم درب التبانة، والتي يتجاوز عددها 100 مليار نجم. ومن جانبه فإن درجة حرارة هذا المجسم العملاق تصل في عمقها إلى أكثر من 15 مليون درجة مئوية، كما أنها تصل إلى 5500 درجة مئوية في الجزء المرئي منها. وقد وثقت هذه المعلومات وفقا لوكالة ناسا.

السحب الليلية الساطعة. تظهر السحب الليلية المتوهجة بألوانها الزرقاء والفضية وسط السماء في الليالي الصيفية على خطوط العرض المرتفعة، وتتكون هذه الغيوم على 45 درجة شمالا ابتداء من شهر أيار وحتى شهر آب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن شهر تشرين الثاني حتى شهر شباط في النصف الجنوبي.

ما زلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع الليل والتراث. البحر. يعد البحر من أروع النعم المسخرة للإنسان والتي تدل على عظمة الخالق، فعنده يقف اللسان عاجزا عن وصف جماله وسحره، ومصدر إلهام للكثير من الشعراء والكتاب، فنجد العديد من الأشعار والخواطر التي تحدثت عنه. انتظرت غروبك أيتها الشمس لأرى ذلك الإشعاع الهذيل الذي يودع البحر، وتلك القوارب تودع يوما مضى من حياتي. انتظرت ذلك المنظر العجيب الذي يحول البحر والجو إلى مكان آخر، مكان لن تنساه العين، ينسيك الهموم والأحزان التي تكتم أنفاسك، ويودعك بغروب يملأ القلوب بمشاعر عذبة. البحر فيه ملامح حبيبي، أتذكر فيه جمال اللقاء. البحر فيه طبيعة وجمال الخالق المبدع في كل شيء. البحر ترسمه ريشتي وألواني لأنه هيام وجداني. جمالك يا بحر ليس له حدود، من غيرك؟ يا بحر الرسم شيء ليس له وجود. رغم كثر ما قالوا كشفوا أمامه أسرار، ورغم كثر ما قالوا أخذوا منه لؤلؤا ومحار، رغم كل هذا يشكون في طيبته صاحبي. لو حببت تسأل عن البحر، أسأل البحار. إنه موعد غروب الشمس، وقفت أمام ذلك البحر، كانت أجواءه لطيفة، وألطف ما هناك صوت الأمواج. تشعر بأنك في صفاء بعيد عن الهموم، تنظر حولك وترى المنظر الجميل، والبحر والشمس يتهامسان، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي البسيط. ألا ما أشبه الإنسان في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر؟ إن ارتفعت السفينة أو انخفضت أو مادت، فليس ذلك منها وحدها، بل ما حولها. ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئا، ولكن قانونها هو الثبات، التوازن والاهتداء إلى قصدها ونجاتها في قانونها. فلا يعتبن الإنسان على الدنيا وأحكامها، ولكن فليجتهد أن يحكم نفسه.

أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على برنامجكم المنوع الليل والتراث. هو الليل وكان حديثنا روحيا، وقد تعانقنا قلبان وتدافعت الأرواح وتماوجت الأنفاس، وبت في حضن قلبك. علمني كيف يكون الليل واحة لعمرينا. يا أنا أقترب لتهدهد روحي، فأنا أحبك جدا. أراك الآن معي فوق سحابة عشق، تقرأ لي كفي وعيناك تغازلني وابتسامة ثغرك، فيتساقط العشق وردا على الدنيا. يا أنا هائمة فيك فضمني، لأني أنثى مختلفة فأنا لا أستطيع فراقك، ولأنك حبيبي لا أحتمل الانتظار، ولأني أنثى أغار عليك من ثيابك، ولأنك حبيبي أشتهي وصالك، ولأني أنثى زرعتك داخلي عشقا لأمطرك حبا وحنانا. تعال يا أنا يميتني انتظارك.

نودعكم ونتمنى أن نلقاكم السبت القادم الساعة 12 صباحا في برنامجكم المنوع ليل وتراث.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقات جديدة وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم الجديد همسات
1: ألف ليلة وليلة من راديو فور إيبي القسم العربي. برنامج همسات ألف ليلة وليلة يأتيكم الساعة الواحدة صباحا
0: من كل يوم سبت.
1: ابقوا معنا.

نظرت في كل اتجاه ولم أجده. أتى القطار مسرعا وتوجهت إلى عملي. مر يومي بشكل ممل وبطيء. غادرت العمل وبعد أن نزلت من القطار وجدته يقف هناك في زاوية يبدو عليه الانشغال بشيء ما. حاولت أن أدير وجهي ولا أنظر إليه. مررت من أمامه، لحق بي، ثم وجدته أمامي ينظر إلي قائلا: أرجوك لا تنزعجي، أنا لا أقصد أن أضايقك، فقط أتمنى أن تقبليني كصديق، لا بل أكثر من صديق. لم أعرف كيف أجيبه، حاولت أن أعبر لكنه اعترض طريقي وتحدث مرة أخرى: أرجوك أريد فقط أن أعرف رقم هاتفك. لم أعلم هذه اللحظة كيف وافقت وأعطيته الرقم. توجهت إلى بيتي مسرعة، أشعر بألم غريب في معدتي وابتسامة تحاول أن تحتل وجهي. دخلت غرفتي، أغلقت هاتفي وحاولت أن أنام. توجهت في اليوم التالي إلى نفس محطة القطار، لم أجده هناك. صعدت إلى القطار، نظرت من النافذة فإذا به ينظر إلي قائلا بصوت غير مسموع: انتظري مكالمتي. وصلت إلى مقر عملي وبدأت أعد لبداية يوم العمل. لقد تراكمت علي العديد من الأشياء في الأيام الماضية، لم أكد أضع حقيبتي حتى سمعت رنين الهاتف. أخرجته فإذا به رقم غريب لم يخطر ببالي أنه هو، أنا حتى لا أعرف له اسما بعد. فتحت الهاتف، لم أكد أنطق كلمة واحدة. من معي؟ حتى رد علي صوت غريب: هاتفك كان مغلقا بالأمس، لماذا؟ لم أعرف كيف أجيبه، لم أفهم ما قاله للوهلة الأولى. أكمل حديثه، تحدثنا طوال هذا اليوم والأيام التي أتت من بعده. كان ينتظرني يوميا، كل صباح ننتظر سويا القطار، يمضي كل منا في طريقه، نتحدث طوال اليوم، ينتظرني في وقت العودة إلى المنزل، نتحدث في كل شيء. في بداية الأمر عجبتني طريقته وعجبتني حالتي، بدأت ملامحه تعلق في ذهني، بدأت أنتظر مكالماته، بدأت أنجذب إليه، قاومت هذا الشعور بداخلي، حاولت جاهدة أن أقاوم. أخيرا قررت أن أستسلم لمشاعري، قررت أن أترك قلبي يحيا كما يحب.

في نفس الوقت الذي بدأت أعتاد على وجوده في حياتي بدأ هو في الابتعاد. لم أفهم لماذا في بداية الأمر حاولت أكثر من مرة أن أشجعه أن يتقرب مني أكثر، لكن المسافات بيننا ابتعدت. لم يعد هاتفي يدق كما مضى، لم تعد محطة القطار مكان اللقاء كما تعودنا، لم يعد رفيق عودتي إلى المنزل بعد الآن. لقد اختفى من حياتي، لم أعد أراه. أين هو؟ لماذا الآن؟ ماذا حدث؟ حاولت أن أجيب على كل هذه الأسئلة بنفسي، لكني لم أجد أي نتيجة. عدت إلى سابق أيامي، عدت أستيقظ قبل ميعادي كما كنت، عدت أنهك نفسي بالعمل كي لا أفكر بشيء آخر، والأهم عدت لدوامة أفكاري بجوار محطة القطار.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة من القسم العربي في راديو فور إي بي. ما لا يعلمه الكثير من الآباء والأمهات أن أبناءهم يريدون شيئا وأشياء كثيرة، ربما أهم بكثير بالنسبة لهم من المال أو الأكل الزائد. مثلا يريدون أن يروا أن والديهم يعيشون في سلام وسعادة وحب، لا يريدون أن يشعروا أو يروا أن والديهم متنافران. كلمات الحب لبعضهم الآخر أمام أبنائهم مهمة للغاية. الأمر هنا لا يتوقف فقط على سعادة الأبناء، بل على راحتهم النفسية وسلامتهم النفسية، والأهم شعورهم بالقوة والأمان مع كنز من الذكريات المبهجة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: عليك بغار.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة الذي يأتيكم من القسم العربي في راديو 4EB كل يوم سبت الساعة 1 صباحا. من أسوأ المفاهيم عندما تجد أن المجتمع يرى أن الحب سجن والاحترام جفاء. أن أحبك يعني أننا سجناء، وأن أحترمك يعني أننا نعاني من الجفاء. بعض المجتمعات تحتاج لعمر لكي تفهم ماذا تعني الحياة لها. ندمت فقط على فرصة تستحق أضعتها من أجل فرصة لا تستحق، لذلك تعلمت ألا أخسر فرصة من أجل أخرى إلا حينما أبدأ بالشك فيها ثم الإيمان ثم اليقين. إن لم تمر بالثلاث مراحل السابقة أو توقفت عند أحداهما فضيعها أو خسارتها هي عين الانتصار.

أعزائي المستمعين في راديو فور إيبي القسم العربي، طابت ليلتكم وهمسات ألف ليلة وليلة معكم، ونستمع الآن إلى كوكب الشرق أم كلثوم.